شتها بالجيبة غشيمة. ايه عزيزي انا جيب لها لبوبو، قلت لها انا معرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوته، انا مش هحل زميل انا مش جاي في سودوكو.

0: الاسد. ابعدوا عنيكوا عني يا اولاد مرات الاسد. مشكلة اني مش ظابط بيمينومي، حارق انا الكل زي البيبروني. لسه مش معروف بس قدامها يقلدوني. معايا مارو مافيا معاكوا بيسؤال كابوني. سلام.
1: عايزين انا اجيب لها لبوبو، قلت لها انا معرفوش بس كان نفسي ادوقه. بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوته. انا مش هحل يا زميلي، انا مش جاي في سودوكو. ودي عايزين انا اجيب لها لبوبو، قلت لها انا معرفوش بس كان نفسي ادوقه. بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوته. انا مش هحل يا زميلي، انا مش جاي في سودوكو.